إديسيون ستار ميزيك تقدم الشيخة الهوارية مع ناس العرصة. هذه مهدية لك حميد عبد الله وناس وهران خيه تواتي منسى جمال وزهرة ومحمد الصغير.